0: ve pişkiriya bambilet.com.tr Slavu Glav Kadiya.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno, sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de, ça beno, labi bo. بزواني خو قالبك بزواني خو هونام بوينه بزواني خو بنوسه بزواني خو بوانه زواني ما هرچي ما